0: يا حبيبي حبيبي نفخ ما في قلبي نشكي لحبيبي حبيبي وسلام سلام حبيبي حبيبي وردوا السلام حبيبي حبيبي خلوني في حالي شوف غزالي حبيبي حبيبي نفخ ما في قلبي نشكي لهموم حبيبي.
1: Fréquence sillée 02 43 20 34 67.
2: Yo, fréquence sillée, respect to the maximum. Here comes the music culture once again. Yeah, I'm say so.